والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jumpa lagi bersama saya Salimun Rumaf, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal, atau yang lebih kita kenal yaitu duit. Ketiganya harus selalu berjalan beriringan dalam setiap langkah kehidupan, dan ketiga hal itu pula yang menentukan kesuksesan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhtiar dapat didefinisikan sebagai usaha maksimal